كم كديني تشغلي الغاني والنوم كبكيت هوك خاني خا يوك تو يوك ايا كني خلوني خاني ني تشغلي شوت ني كي واي يو كي 640 اي ام اوكت خاني نخوكا بوت تشو كحلوكي يوم اتحات بختارالكو بنريتلكا تشالي سوماكوت يوسكوت بوت قهالي سوت كبكناكي Tamakut chale chau che tapaluki khwalkingu wahtagaluki supiskuman redu chale su una umyok buk asik luku kanchok lagalu nuk khwalachi wakane gaya gane klu bilu nuk kalagas kumuk nuk nasun rit nahtu kuk bu masakam nuk uku nuk number ranak 907-543-5985 907-543-2756 akam kunun ni chugnil rahtam nun anak kank kumta kwasu at si asam ni kaisin bital ram ki kapas kutsta kaisin su at sikta akam na yuskuk may naulunni kwape mi sak tuni upnak kakpisho mitawal chas مخلوكي ساسي غقلوني بالخوق داومكا ناو نغاتا ناو ناو غد كينا دويمنا جاني مارمون تايا كخلوني بينغمي قيوش كنغخ كولوني دايم نق نخيو تا أغولو تنگ بامن إقبخ نخيو توي تفكنا تا بيوخ نلغاني بيكم تا تايم أكسومي تفكنا تا أكسوس كاكت أميو أميو نلو تا باقم تا أكو تختو لخشكو كت تالي سو تامان كيمي بيفكناني نق Jali unkut mikuhtut nukkalehto kakkiatlu unai tkiitut awulutin pingut taim toi tama kunikuta kalutak pishukumta kakkiarnik atattahko ki maybe about Nitilim nitiliko na tukuluko pikumta next week time tamakuta